وعلم يفكرنا ونجي يطلع تشاي دلم يا ترى كم يوت فكر يا مولا بدستاي